0: هيكي ما تعالي تحكي لي انه هلا لتروحي تضبطي الانستا تبعي سامعه؟
1: شو قصدك؟
2: ما في سياسة. إذا حدا صوبك بلش في سياسة كوني مستمعة جيدة لإله وهزي له براسك.
3: لما حبيت معك هيك

0: اخليهم لان يمكن اخر
1: انا ممكن ينكد على ياسر وعلى السيد ياسر.
0: دعب لين كرن في هيك
2: سيفي؟
0: ما بعرف إذا بده إياه كمان تبع تصير حمرة.
3: Happy birthday to Tutu. Happy birthday to Tutu.
4: سنة حلوة يا جميل. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
0: Happy birthday to the world. I'm going to go to the world. I'm going to go to the world. I'm هاي بإيد احتل فيها تحترق دينة تقدر تجيبها كل ما امرق بتطلع فيها عم نحط عم نسجل برا عن ميكروفونات نحن عم نسجل من كوندنسر وكان عندي اياهم اثنين تحطيهم تياخذوا التالي صفوا عم ياخذوا اصوات العصافير واصوات اللي عم نسجلهم بس خلصنا بعدين جينا تحت العمى فيهم اصوات العصافير اكثر من فيهم نازل طلعوا الاصوات مع بعضهم لكن كلها كأخوان في لاف بيرد الزمور اللي ثلاثة تجريهم ومنقلهم حمره هني هالقد وهداك اللي مذبوح طيب في عنده من هون زيت أحمر كأنه مذبوح بيقتلوا
5: ماتوا بالحرب فقعوا دمائهم
0: كل يوم نقول لي 7-8 مرة
5: الله يعني
6: listening to
7: Resonance
6: summer holiday schedule broadcasting on Resonance FM
7: and Resonance Extra
6: 6 weeks of special programming featuring
7: original new archival and live works of radio arts from across the world.
8: Servus, good morning and welcome the Public Access Radio Show. Enjoy and have a great time. Greetings from Bavaria and crazy good music is following. Have a good one.
9: Hello.
10: Hello, hello, hello.
9: We welcome you again to
10: welcome
9: our
10: back
9: Public Access Radio Show, episode number 2.
10: I'm Sarah.
9: I'm Jonas. And we start with Talk Talk, The Rainbow.
11: Yes.
9: From 1988. Enjoy.